يشع الليل دو سزاد ليني جيبي يدو دو بين تسكيسي بتسعادو اي بين عشلا اكورد ابلاتشا بين عشتين بجانكو اخوت اه بجانكو